MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM MFM

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

تليفونات، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا الاربع متاع الصباح على مسافة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن

0: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
1: عيش سباحك
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وأنهارا

واحد ونفضل بعضها على بعض

وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادٍ.

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظ

بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

ينشئ السحاب الثقال ويسبح ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما

وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.

لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

ويدرؤون. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم أولئك لهم عقبى الدار.

توهما. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون

أصبرتم فنام عقب الدار.

ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

دي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

فيها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

أيمانهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد

ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

مكروهم. بل زجل للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت

0: الخلق.
1: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

بلاغ علينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

فإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون

إنهم جند مغرقون كم تركوا

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ

كذلك وزوجناهم بحور عين.

إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب

حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد

فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

بما جزاء بما كانوا يعملون. وصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد

ويلك آمن. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق

أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم

بها. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والقرآن

لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم

0: من تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا
1: الخمسة متاع الصباح.

وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

الأسباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mf

0: صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تيتي.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يوفيش.
2: والحربوس يا وين الجيب.
3: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
4: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الأمل، أسعد الله قلوبكم وبارك لكم. ربي إن شاء الله يجعل صباحنا هذا صباح يزهر بالخير. اللهم لطفك أينما سارت بنا الحياة. صباحكم الله بالبهجة التي تملأ الصدور والقلوب أحبتي، وصباحكم الله برضا الوالدين. نسأل الله جميعا أن يديم علينا الصحة والعافية وخيرا اللهم في كل طريق. اليوم 30 جوان 2026، الموافق ل 15 محرم 1448 هجري. صباح الأنوار وصباح الإطلالة المميزة، صباح الطاقة الإيجابية، صباح إن شاء الله يجمعنا دائما بالخير ويجمعنا دائما بسعادة. يجمعنا من خلال موجات MFM 105.5 MFM بلس، صفحتنا الرسمية للتواصل معنا. صباحكم مزيان بالخير، مليان لأهل الخير وأهل السعادة وأحلى مستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. جامرة من أمام الميكرو، برنامجكم نوض بدل المود ماتينال الصباحي اللي تعودتوا بيه وهو زيدة تعود بيكم. معايا في الكوتي تكنيك والإخراج مؤسسي صباح الأنوار يا سي معز. صباح الورد يا سي معز. فما جميعا كصبحت علينا على الصباح، نقول لهم صباح الورد وصباح الإشراقة وصباح الدلال. محليكم الناس الكل، وميرسي للي قام بكري باش يتبعنا، وميرسي للي حل ما فيهم باش يسمعنا. شكرا جزيلا من القلب. صباحكم جميل كجمال القلوب، وعلى خاطر نتوما مزيانين اليوم وديناكم برمجة خفيفة ومزيانة هكا. ولاتي معز باش نبداو، باش نبداو بكرنفال أوسو، وباش نحكيو اليوم على كرنفال أوسو. باش يكون بحضنا وليد بن حسن حاضر عبر الهاتف أكيد، ونحكيو أكثر تفاصيل شنعملو طلة زادة على قصر هليل، ونمشيو ونشوفو أكثر تفاصيل الحقيقة على يعيشوا مرحلة خايبة، مرحلة صعيبة. احنا في المهدية الحمد لله حكاية الماء بدأت تحل وتحلت، لكن في قصر هلال مازالوا. شيكون معانا محمد جابر سليمان مواطن أصيل مدينة قصر هلال، ونحكيه أكثر تفاصيل الحقيقة على الكارثة اللي قاعدين عايشينها. يحلوا السبالة يا عبد لهم مش بسيسة يا معز، والله حسيته مرجين لونه أصفر معني فريمون غير عادي. يحلوا السبالة باش حسيت الماء اللي قاعد هابط من الروبيني يتنجموا تعملوا بيه ما نعرفش يعني جرة نصنعوا بيه كل حاجة تابع الطفل، فهمتوا؟ فريمون حاجة كارثة عايشينها الحقيقة، حاجة لا تطاق. والحقيقة زادة قصان الماء بالنسبة ليهم أصبح دارج وأصبح يومي وأصبح العيشة مرار عندهم الحقيقة. اليوم باش يكون حاضر بحذنا ونوصلوا صوت الجميع، كذلك تفاصيل أخرى نشوفوها في حصتنا لليوم بإذن الله ونرجع لها كما بذور الخير. باش نحكي شوية على مواكبة انطلاق موسم الحصاد للأصناف المحلية بأكودة. يكون حاضر معنا عبر الهاتف حافظ كرباعة، وأكيد لما تبذور الخير باش نحكيوا عليها ان شاء الله اللي باش تكون 3 4 5 6 7 8 جويلية باذن الله. تفاصيل حصتنا بكل تواضع. صباحكم اشرقة، صباحكم مزيان، صباحكم ان شاء الله يا ربي يكون كله خير وكله سعادة، وان شاء الله بالتفاؤل والامل ادخلنا لكم بالكلمة الايجابية كذلك بالبركة يا رب العالمين. فالصحة قبل كل شيء وفي الارزاق، ان شاء الله ربي يعطيكم بالصحة، ان شاء الله يعطيكم بالارزاق. واحنا نعرف الرزق راهو مش كان فلوسة، الرزق كل شيء مزيان في الدنيا هذه. ونبدأ بصحة البدن والعافية اللي ربي يعطيه هنا، ونقولوا دائما الحمد لله على كل شيء. مواصلين معاكم، شوش نسمع أول فاصل الموسيقي سي معز؟
1: راغب علامة،
0: راغب علامة، وراجعين.

0: MFM.
1: مواصلين معكم أعزائي المستمعين ونشوفوا أحوال الطقس. طقس مغيم جزئيا وكثيف السحب بعد الظهر بالوسط الغربي للبلاد ومحليا المناطق الغربية للشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، وببقية المناطق تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر مضطرب قليلا والحرارة بين 30 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 35 و40 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كان 3:11 دقيقة، الظهر نص نهار و30 دقيقة، العصر 4:14 دقيقة، المغرب 7:45 دقيقة، أما العشاء 9:34 دقيقة. شروق الشمس 5:03 دقائق، أما بالنسبة للغروب 7:43 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، أكيد مواصلين معاكم بعد شوية الأبراج.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. اسمع الموجة.

الحمل اليوم مطلوبة برشا، يا حمل مطلوب الثقة بالنفس، كذلك باش تكون مواكب ومتميز في العمل. لازم برشا المستجدات الجديدة تكون انت مواكبها وتكون ديما على باج، احنا نقولوا باش يفرحوا بك الرؤساء وباش يفرحوا بك المحيط وباش تكون ديما يا حمل في القمة. ثور مكاسب تدريجية الحقيقة نتيجة الاجتهاد المتواصل، والمكاسب هذه أكيد تثمن، يعني مكاسب مادية مكاسب مالية يا ثور، ماهيش مكاسب أخرى. هنيئا لك وربي يجيب الفلوس على خير. الجوزاء تجارب جديدة ومهام تفتح قدامك وأبواب مختلفة بعد النجاحات اللي قاعد تحقق فيها يا جوزاء، نجاحات يومية انت قاعد تحقق، فما برشا أبواب مميزة وفما برشا رزق آخر باش يدخلك. إن شاء الله حظ سعيد وبالتوفيق. السرطان حل مشكل يسبب لك قلق وشهدت معاه برشا الحقيقة توتر، التحسن في الأوضاع تدريجيا، الأوضاع العائلية الأوضاع المهنية والمالية كذلك يا سرطان. فرص للظهور بصفة مختلفة بالنسبة للأسد، ويبدل شوية كل فكرة اللي ماخذينها عليه اللي هو قيادي وأناني. تحاول تحسن الأوضاع وتحاول تكون واثق من روحك أكثر من هكا من خلال تصرف يخليك أنت سند لمن يستحق اليوم. العذراء فترة تستحق منك شوية ترتيبة، خاطر النجاح راهو الاستمرار في النجاح والاستمرار في العمل بكل نجاح وثيقة، ما يستحقش منك برشا مجهود، إنما تكفي خطوات ثابتة وصغيرة باش تكون انت ديما ناجح يا عذراء. الميزان اتعامل بمرونة مع المستجدات الجديدة يخليه يتجاوز كل صعوبة ويكتشف انه اختياره اللي هو يحب عليه يحس روحه مرتاح، إنما كي تفرض عليه اختيار ما يحسش روحه مرتاح. هذا هو نعم معز، ولا يفرض في رأيه الميزان والميزان يفرض رأيك يا ميزان، ما لا لازمنا راهو فرضان الرأي ولازمنا نتناقشه ولازم رانا ناخذ ونعطيه، وما كيفاش باش نقدمه يا سي معز. برافو للميزان. العقرب مراجعة بعض التفاصيل اللازمة اللي تخليك الحقيقة هكا تركز شوية، على خاطر المراجعة هذه باش ترجع عليك بالخير والخطوات تكون أكثر صحة. أكيد الخطوات لازمها تكون ثابتة ومستمرة، لكن الدقة لازمة يا عقرب. القوس فترة تخليك تعيش بعد الحقيقة شوية هكا تخميم وها تحسك معناها تخمم برشا، تعيش تجربة جديدة، والجديد هنا في التجربة هذه اللي تخليك الحقيقة تأثر لك على جوانب معينة في حياتك وتخلي حتى الخطوات الصغيرة اللي ما عندهاش قيمة تفتح لك أبواب ما كنتش تتصورها. يا قوس النجم نقول لك أسعى وعند ربي ما يضيع شيء. الجدي تميل إلى التركيز اليوم في العمل ومكش ما تحبش تخدم فيسع فيسع، الجدي حب يخدم واحدة واحدة، يقول لك نمشي واحدة واحدة ونكون ناجح ونكون قد مسؤوليتي وما نتسرعش باش ما نغلطش وزادة ما نخفقش. إبا نجم نقول لك اللي الفرص اللي جايتك نجم تخليك مرتاح يا جدي، وإنك أنت مدامك مؤمن بالعمل والالتزام ما تخاف من شيء. الدلو مواصلة الحقيقة بنفس النسق، مواصلة بنفس الشغب، لكن مراجعة التصرفات. شغف شغف يا معز، شغف مش الشغب يا مشاغب، لكن مراجعة التصرفات بالنسبة ليك يا دلو لازمة. ساعات راهو لازم نعملو شوية هكا نشوفو رواحنا صحاح ولا مناش صحاح، شوفو كل خطوة هذيك باش تهزك للإيجابية أم لا. كل هذا لازم ديما نراجعو تصرفاتنا وديما نراجعو مواقفنا ونشوفو رواحنا في الخط السليم أم لا. الحوت استقرار الحقيقة بالنسبة للحوت، على خاطر التوقعات لكل الفترة حالية تقول إلي الفترة اللي قادم عليها إيجابية برشا، شوية صبر انتي قاعد تصبر، لكن شوية صبر أخرى وبإذن الله الأمور اللي انتي تخمم فيها تتحل ومفهمها كان الخير.

برشا تفاصيل الحقيقة في صبحيتنا وتفاصيل كذلك في صفحتنا صباح النور والياسمين سي محمد بحر. ويقول شعاري ابعد على الشر وغني له. برافو، هذا الشعار اللي احنا سمعوني كي تبدا حاجة هكا فيها خنن ولا قلق قولوا لها باي باي، تسكروا الباب ونحلوا باب آخر، وإن شاء الله ربي معنا ومعاكم. يعطيك صحة سي محمد، شعار مميز. كمل لكيكة على الاسكندراني صباح النور والسرور، تحية طيبة الجامرة. وشنو برج الدلو؟ برج الدلو الحقيقة لازم هكا شوية مراجعة لا أكثر لا أقل، والطريق يبدأ مميز قدامه بإذن الله، وديما الطريق مميز قدام اللي يحب يخدم واللي يحب يتألق واللي يحب يجتهد، وإن شاء الله ديما مكللين بالنجاح. إن شاء الله حظوظكم ديما خير من اللي احنا نتمنوها وخير من اللي احنا نتوقعوها، وإن شاء الله ديما معنا ومعاكم بالطاقة الإيجابية.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الاكشن صوت وصوره، نعيشوا الماتشوات كل لحظه بلحظه. ما دامنا مع تي تي كلنا على فرد موجه.
1: Retour du programme sur votre radio MFM. على ام اف ام
2: ارجعناكم من جديد مواصلين معاكم. ومدينه القصره الليل الحقيقه تشهد حاله نجم نقول من الغش، حاله من عدم الفهم. اليوم الماء ينقطع، والماء ينقطع بدون يعني حتى التزام بالمواعيد المحدده، وزيد كيف يهبط الماء، خليني نقول نجم نقوله باللغه العاميه هبط ميلوس. فريمون برشا تفاصيل اليوم باش ناخذوها مع محمد جابر سليمان، مواطن اصيل مدينه قصره الليل. الو صباح الانوار محمد.
3: وي عسلامه.
2: عسلامه، مرحبا بك، نورتنا يا محمد.
3: اي عايش كيعطيك الصحه. عايش.
2: تشهد مدينه قصره الليل ام شهدت مدينه قصره الليل، ام توما ماكمش عارفين اسكو الوضع هذايا قديم جديد، والا ماكمش فاهمين الحل اليوم في القطع الماء المتواصل؟
3: والله هو قبل كل شيء مدام تحيه لك وتحيه لكل المستمعين، وشكرا على الفرصه دي باش نوصل معناتها الواقع نتاع مدينه قصره الليل كما هو. بالنسبه للاشكاليه اللي طرحتها، انه قلت اسكو هي معناتها مساله قديمه جديده، هي دحقيقة ريالمون او مساله عندها برسك 3 سنين ولا 4 سنين.
2: اي
3: اللي في قصره الليل السواديزون نجم نسميوها اليوم، احنا اليوم عندنا معناتها حالة طوارئ نتاع مياه.
2: اي
3: و بلو بريسيزامون نجم نقولوا أزمة نتاع حياة.
2: أزمة حياة.
3: خاطر الماء هو مصدر نتاع حياة، والإنسان كما نعرفوا معناتها ترمي حتى من القدم، ترمي الحاجات اللي يعيش عليها ونجم يعيش كان به هو الماء. اليوم كي تجي تقطع فوالا، أنت اليوم كي تجي تقطع الماء معناتها على على على إنسان يعيش في منطقة وكل، دونك انت يعني المقطع تاني الحياة. دونك احنا نعيش ثلاثة سنين منقطعين عن الحياة وعنا أزمة حياة.
2: احنا شهدنا كجمهورية كاملة الحقيقة، ونحكي على الساحل بالذات خاطر الساحل ديما الانقطاع يكون متواصل، عنا سنين راهو عايشين على سياسة قطع الماء. قال شنو السياسة هذه اللي باش تخلينا نستحفظوا على الماء؟ لكن مدينة قصر الليل احنا توا الحمد لله يعني مش تالي تتعدى يصير انقطاع يصير عطب، لكن الماء رجع. لكن مدينة قصر الليل بالذات وراهو مش كان عندكم، كي جيت نشوف ونلاحظ حتى مدينة البقالطة قاعدة تعاني براتيكمون من نفس الإشكال. اكزاكتومون امتوما الماء حتى كي احنا يبدا محلول، معناه في بعض المدن الاخرى امتوما قصر الليل ديما مسكر. وقلت لي اللي الماء بالنسبه ليكم توا ربي يعطي خيره بالمطر، المطر تصب والماء مقصوص.
3: بالضبط. هو شوف الاشكاليه بالنسبه لنا هي من قبل إذا احنا كمواطنين في مدينة قصر الليل تلمع المشكل ولا متجذر وقديم وكل، ولينا بلزو ما ولينا خبراء في المياه. أطولين نبحثوا علاش صاير أسباب القطاع، علاش قصر الليل بالذات، علاش منطقة الساحل وكل، حتى كما قلت هي سابقا كانت أزمة شاملة على مستوى
2: الكل.
3: بعد بشوية بشوية تدريجيا تويسك احنا طول من فيفري واللي اعلنوا بعض الخبراء قالوا اللي تونس خرجت من حالة الجفاف وكل
2: ثم
3: مناطق اللي ماشي يصير في انقطاع. احنا عنا اصحابنا عنا عائلاتنا موجودين في مناطق اخرى يعلمون يقولون راهو كان صحيح قبل تو اكتوالمون ماشي يصير الانقطاع لصيف الشتاء. بالنسبة لمنطقة الساحل معناتها بلي بريسيزامون قصر هلال والمكنين بقالطة الجهات هذيك الكل اللي صاير فيها الانقطاع ومازال مستمر، هو نظرا لانه وزاره الفلاحه ماهيش قاعده ترصد في كميات معناتها واضحه وكميات كافيه للعدد المتسكنين الكبير اللي موجود في الجهه هذيك الكل. دونك قاعد يصير في الانقطاع. هذا كلام المسؤولين اللي نتوجهوا لهم واللي نسالوا لهم ديما يقولوا لنا راهو عندنا أذنى في تحديد الكميه بالنسبه لكم انتم.
2: كان القصر هليل
3: هما بالنسبه لهم يقول لك خاطر فويسك المناطق هذه معناتها السد اللي يجي منها الماء هو السد هذا وكل، دونك عندنا فيه اشكاليات السد هذاك. كيف يقول لك عندنا اشكاليه على مستوى القنوات وشبكه توصيل المياه معناتها المناطق هذيك فيها اشكاليه، وهي شبكات قديمه من 50 سنه معناتها ما صارش فيها لا اونتروتيان لا تجديد لحد شيء. دونك الاشكال صارتكم مثل وبيان سور كما قلت لك الكميه معناتها هي غير كافيه. خاطر احنا نحكي في قصر هلال اكثر من 55,000 متسكن
2: اي
3: يرضوا في كميه اللي هي محدده من التسعينات اللي ملي كانت قصر هلال فيها 20-15,000 ساكن.
2: ما هي الإشكال هنا المسؤول عاجز أمام حلول قدام أهل قصر هلالة؟
3: هو شوفوا بالنسبة لنا احنا كمتساكنين المسائل الإدارية والتقنية دي كل احنا ما نجموش ناخذ فيها ديسيزيون
2: مي بيان سور.
3: أما بالنسبة لنا احنا الماء هو مصدر حياة وحتى دستورية الحق في الماء معناتها المسألة دي إنسانية لا تناقش أصلا.
2: اي
3: دونك بالنسبة لنا الحلول انه يقولوا لنا ما فماش حلول راهو دي أزمة دي مشكل
2: لازم حل.
3: تلقاليش حل فوالا انت ما تلقاليش حل باش نعيش وتقول لي راهو هذايا حقك الدستوري وكل شيء اي احنا كي نعرفش واش نعملوا معناتها نشربوا من الدستور مثلا. دونك فوالا دونك من, من من الإشكالية انهم هما كمسؤولين موجودة الحلول خاطر احنا عندنا أصدقائنا وعندنا شكون من عائلاتنا يخدم في السيستمات في الشركة الوطنية لتوزيع المياه وكل يقولون ثم حلول ثم بعض الحلول الترقيعية حتى على فترات معينة
2: أي.
3: لكن سلطة الإشراف مش متحملة مسؤولية المسألة دي وبالنسبة لهم الحل الأسهل والأسلم لهم هما إنهم يعملوا الفترات متاع الانقطاع دي اللي تمتد من 5 متاع الصباح ما يرجع لنا 5 ويقص 8 متاع الليل ما هو براتيكمون ما يصيرش في الفترة ذكرة.
2: ما انت قلت لي ما هوش ملتزمين حتى بالوقت معناه ما تعرفوش الماء وقتاش يقص وقتاش يحل متوما
3: بالضبط
2: كيفاش الماء توا بالضبط قاعد معناها السيركوي نتاع الوقت كيفاش يكون
3: هذا ديجا ني توا بكري شويه قبل ما نحكي معك كان مقصور في الماء
2: احنا توا 9:04 خارج بالضبط
3: اي بالضبط مقصور توا قاعد يمشي معناتها بشوي والماء في معناتها كان يصور لك اون ديريكت معناتها تشوف لي تام تاعو
2: قاعد يتعدى لون الماء يا محمد جاب قاعد نعديه لون الماء عباره بسيسه مدردره هاني قلت لكم عباره خذيته بسيسه دردرتوها باش تشربوها هذا هو الماء اللي هابط بالضبط هذوما شنو باش تستعملوه سامحني
3: اكزاكتوم هذا حتى غير صالح للري
2: يا ودي غير صالح لحد شيء سامحني
3: معناتها كمية الأوساخ الموجودة معناتها السبستانس اللي خارجين من الماء معناتها حاجة
2: غير عاد
3: الماء عنده طعم ولون ورائحة
2: اللي خارجين من الماء ايوا لا باش نفهموا الوضعية معناها لا يلزم توما ما معناها ما يحلش في الوقت لا يزي يسكر لكم قبل الوقت هما بريفيو يسكروا وقتاش في النهار عاود لي في الليل
3: في الليل هم يقول لك ابترتين حسب البلاغ الرسمي من 8 متاع الليل
2: من 8 متاع الليل انتوما من العشية يسكر الوقت
3: احنا من 5
2: من 5
3: ل4 ونص يبدا التدفق ضعيف على الاخر
2: فوالا
3: 6 براتيكمون اكد لك تدخل اي دار موجوده في قصر هلال تلقاه منقطع الماء
2: معناها اللي يمشي يخدم ويروح يمشي يخدم الماء مقصوص يروح الماء مقصوص
3: بالضبط اكزاكتومون دونك اشكاليه كبيره زي بالنسبه لنا احنا اش نعملوا مثلا حتى كي باش نحاولوا نبرروا معناتها سلطة الاشراف على هذه السياسات اللي عملوا فيها نتاع الانقطاع
2: معناتها
3: مثلا جراف انهم يقولوا لنا باش نعملوا باش نرشدوا الاستهلاك وكل
2: ماهوش ترشيد هنا حرماء هنا نحكيو على حرمان الاهالي من استعمال الماء على خاطر وقتاش يسكر وقتاش يحل معناها ما ينجم حتى حد يتاقلم معاه اللهم الانسان لا في الدار
3: وضعية غير طبيعيه
2: نبطلوا الخدمه ونقعدوا نستلهيو بالماء وقتاش يحل وقتاش يسكر اش قولك يا محمد بالحق الاهالي كيفاش عايشين نسي كيفاش عاملين كيفاش تدوشوا كيفاش تقضيوا حاجاتكم كيفاش الديار كيفاش تنظفوا
3: والله نقول لك كانت تدخل للمواقع التواصل الاجتماعي تمشي تتواصل حتى مباشره مع الاهالي الناس كل معناتها مش كان صوتي يعني معناتها اصوات عديده رانا في ازمه رانا طيب معناتها عندنا 4
2: سنوات نعيشوا
3: في نفس الوضعيه القونا حلول راهو توجهنا المسؤولين الكل راهو نفس الخطاب قاعد يتعاود اخر مره معناتها في الويكاند هذي الاحد والسبت الماء معناتها منقطع تحل كان ساعتين في النهار
2: ساعتين
3: في النهار وكل مسكر
2: السبت واحد ساعتين
3: ساعتين
2: كيسكوب هيد يا محمد جابر، معناها وقت العباد ترتاح سبت واحد يحل ساعتين.
3: اي بالضبط بالضبط، وساعتين وخرج وخرجوا بعض المسؤولين اللي عملوا كل شيء تفريحات وكل شيء. معناتها ونستغرب حقيقة من ناس مسؤولة في الدولة وناس عندها هي سلطة القرار يقولون زيدوا اصبروا معنا جمعتين اخرين. راهو الاشكال راجع لربط بشبكة تحليه المياه في سوسة اللي هي كان في مشروع باش يخرج المنطقة الكل من الأزمة المائية اللي موجودة فيها، اللي هو حاجة غير مقبولة. نستغل الفرصة دي باش نوصل لهم، راهو غير ممكن ان نصبروا جمعتين اخرين.
2: كان صبرتوا جمعتين خاطر الجمعتين تاع المسؤولين راهي ماهيش جمعتين، شهرين.
3: حتى لو كان يلتزموا بجمعتين، يعني ناكد لك انه غير ممكن، ما نجموش نصبروا الغدوه احنا، لانه مساله ما مساله حياتيه، معناتها احنا مساله ما نساوموش بها.
2: صحيح.
3: مساله من فوالا ما نجموش نحطها على معايير المساومه وانه نجموا نفاوضوا، لا هذا ما نعيشوا به. فما ناس معناتها داخل في ليجيان دو سونتي نتاعها، فما ناس مرضى، فما رضع، فما
2: انتكبار،
3: فما رجال كبار. دونك ما نجموش نلعبوا بصحتهم احنا.
2: اي وجعلنا من الماء كل شيء حي، معناها بصراحه بالضبط. اليوم حرمانكم من الماء راهو غير مقبول.
3: بالضبط.
2: محمد جابر صوتك تنجم توصله للمسؤولين، كلمة الختام بالنسبة ليك اليوم. انت ما دخلت معانا الا ما فاضل كيس بالنسبة لأهالي قصر هلال، اليوم تحكي انت باسم كل مدينة القصر هلال، واكيد صوتك باش يوصل، واكيد ان شاء الله نلقاو حل عبر اذاعة مفهم.
3: شكرا لك مدام. في الختام نشكرك انت على الفرصة الطيبة دي.
2: مرحبا.
3: وكما قلت لك معناتها هذه معناتها مش كان صوتين، معناتها اصوات عديده من قصر هلال، وديما نتكلموا ديما نحكوا في الريزو سوسيو. نستغل الفرصه دي معناتها باش نقول للمسؤولين راهو لازم حلول معناتها عاجله، لانه الوضع معناتها كان باش يبقى يستمر هكا باش يزيد يحتقن اكثر. وما نجموش معناتها كما قلت ما نجموش نساهموا على مساله المال، لانه يعني مساله حياتيه ومساله ضروريه وما تدخل في حتى خانه. معناتها الحلول نعرفها موجوده، حتى نعطيك معلومة إنه فما شكون يعلم فينا مع الشركة نتاع الصنادق، كل يقولون حتى عملية الربط الرئيسية صارت مع محطة التحلية.
2: أي
3: وينجموا يكملوا الأشغال نتاعهم ويعديوا الماء من القنوات الفرعية،
2: لكن
3: ما يصيرش الانقطاع. لكن كما قلت لك هي المسألة أكبر من ذلك، هي مسألة راجعة لوزارة الفلاحة اللي ماهيش رافضة كميات كافية من المنطقة الكل في الصيف. ورغم ذلك احنا اللي يحس في انفسنا انه اليوم المشرفين معناتها يوفروا المياه للنزل ويوفروا المياه لبعض المناطق، والمناطق اللي فيها تجمعات سكانيه كبيره واحياء شعبيه
2: محرومه نميزوا ناس على ناس.
3: بالضبط. دونك لازم حل في المساله دي.
2: صوتك وصل يا محمد جابر.
3: شكرا.
2: كلام واقعي وكلام ان شاء الله اليوم يوصل للسلطة المعنية، وان شاء الله الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقوم ببا تجاهكم وتقوم بخطوة ثابتة، كونوا انتم من حقكم الماء وابسط الحقوق اليوم كرامة العيش الحقيقة بالنسبة للمواطن العادي، حقه في الماء، حقه في الضوء. ما ديكم وتدفعوا في فاتورة بربي محمد جابر، تدفع في فاتورة الماء
3: بطبيعة. والله صم مواطن بارح حبرك معناتها بعث على الريزو سوسيو،
2: ايه
3: عنده فاتورة ب 400,000
2: ودارو مسكر فوالا،
3: لانه هذا حتى ضي اشكال، كبير. راهو السنه بعد عنده برشا مشاكل نتاع في قنوات توصيل المياه نتاعها، راهم عندهم الفويت وعندهم كل شيء ويتفكر على المواطن.
2: معناها يحرموكم من الماء، يقصوا عليكم الماء وتدفع الفاتوره وتزيد تدفعها غاليه. وزيد انتوما تشريوا الماء باش تستعملوا الماء، متاكد ان انتوما الناس كل تشوف الماء قاعدين.
3: والله متاكد شفت هي السكه بقوله في معدل 5,000 معناتها المواطن في قصر هلال في النهار يستهلك سكه اضربها انت العدد نتاعها في 30 يوم، معناتها يلقى روحه يصرف على الماء باش يشربوا 150,000
2: وتخلص الفاتوره. انتوما قداش تخلصوا فاتوره محمد جابر؟
3: تقصد معنا في دارنا معناتها؟
2: اي اي تقريبا هكاك
3: تقريبا في 150
2: وماكمش تستعملوا في الماء وسبت واحد هذاك انساه ساعتين ساعات ما تفيقوش بيهم، تخرج جيت اقل ماء على وقص.
3: اكزاكتومون
2: ان شاء الله نلقاو حل اليوم. صوتك وصل محمد جابر، والله ساعات الواحد ما ينجمش يعلق. على حاجات كما هكا في 2026 الحقيقة نحكي على كوارث كما هكاك. محمد جابر يعطيك الصحة، مرحبا بك نورتنا، نقعد نتواصل يا محمد جابر ونشوف الحلول، وإن شاء الله اليوم الشركة الوطنية تسمع وإن شاء الله تجاوب معنا. شكرا ليك، شكرا وإلى اللقاء. كما كنتوا تسمعوا مدينة قصر هلال الحقيقة ربي معاكم، وإن شاء الله نلقاو حل. ومن خلال مداخلة محمد جابر اليوم ما تدخل إلا مقارة وفضل كيس، ما عاش نجمو معناها نواصلوا، خاصة كيف يشوفوا غيرهم من المدن اللي ما هيش محرومة من الماء. فهمت اليوم علاش قصر هلال؟ سؤال وجب الإجابة عنه.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: هو الحاربوس يا وين الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. MFM. اسمع الموجة.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين. أوسو في أرقام الدولة 63 لكرنفال أوسو. أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان سي وليد بن أحسن. ألو صباح الأنوار سي وليد.
1: صباح النور، تحياتي ليك ولكل مستمعين أمفهم.
0: شكرا ليك، نورتنا، مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: ودام التألق يا سيدي، الدورة 63 للمهرجان العريق، للمهرجان المتميز أوسو في أرقام. كان تعطينا أكثر تفاصيل، وش عنا سنة، وش عنا خاصة في الدورة 63، شنو جديد يا سي وليد؟
1: دورة 63 إن شاء الله الكرنفال مش يكون يوم 24، يوم الجمعة 24 جويلية، اللي هو مش يكون الكرنفال من 6 متاع العشية على رصيف شاطئ أبو جعفر.
0: أي
1: وكان مش تكون حاجة مميزة وحاجة مزيانة. أنا برشا عمل الزبد والفنانين قاعدين يخدموا، الورشات قاعدة تخدم، يعني إن شاء الله مش تكون حاجة باهية برشا وحاجة مزيانة تعجب كل زوار سوسة وأهالي المدينة. وكما تعرف أنه كرنفال أوسو يجوه 24 ولاية.
0: أي
1: والأربع وعشرين ولاية هذو إن شاء الله نفرحوا أهالي كل الولايات، إن شاء الله تكون حاجة مزيانة
0: إن شاء الله. 24 ولاية يستنوا في الكرنفال، 24 ولاية يستنوا كل سنة في أوسو. إسنا شنو عنا في تفاصيل البرنامج إن شاء الله؟
1: بخصوص البرنامج إن شاء الله مش يكون يوم 10 جويلية ندوة صحفية نعلم عليها على البرنامج كامل. احنا نزلنا في انتظار يعني لزمات الدعم تاع الوزارات.
0: أيه.
1: إن شاء الله يوم 10 جويلية تكون ندوة صحفية فالبرنامج التفصيلي كامل. اليوم يكون إن شاء الله من 12-26 نعطي كل المعطيات والفنانين كل الحاجات اللي هي معناها إن شاء الله من هنا يوم 12 جويلية.
0: أي بإذن الله
1: 10 جويلية سمحني يكون عنا ندوة صحفية ويكون فيها البرنامج كامل. بالنسبة لتاريخ الكرنفال هو يوم 24 جويلية في شاطئ أبو جعفر كالمعتاد.
0: كلمات
1: بعنوان أوسو فن وتراث، اسم الدورة دي أوسو فن وتراث. والفنانين معناتها معناتها منهمكين في الورشات قاعدين يحضروا معناتها في آخر لمسات للدورة 63 اللي كرنفال أوسو.
0: ملا نستناو برمجة مزيانة مميزة السنة
1: إن شاء الله. إن شاء الله حسب إمكانيات الدعم لما تكون متوفرة إن شاء الله تكون البرمجة معناتها باهية
0: ومزيانة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله موافقين. شكرا لك سي وليد، مشكور جدا. شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء. دونك كرنفال أوسو احنا نستناو في مهرجان أوسو، وديما نحكيو أوسو أوسو أوسو. إن شاء الله يكون مهرجان مميز إن شاء الله، باش يكون من 12 ل 26 جويلية، وإن شاء الله موافقين سوسة بالتحديد.

0: بوبا.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع اسباس وهيبة مهدية. ادلال ما يفات.
2: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
3: Retour du programme sur votre radio MFM.
4: MFM.
3: J'aime.

0: MFM.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم أعزائي المستمعين. والعرس الفلاحي مواكبة انطلاق موسم الحصاد للأصناف المحلية بأكودة. لمة بذور الخير كما سماها سي حافظ وحافظ كربعة معنا على الهاتف. ألو صباح الأنوار سي حافظ.
2: نهاركم سعيد مبارك، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعين.
1: شكرا لك سي حافظ. شكرا يا سيدي والمهدية ترحب بك، وأكيد نحب نثمن مجهوداتك سي حافظ، يعطيك الصحة خاصة من خلال اهتمامك الكثير والكبير بالبذور الوطنية، وبالحق تثمينها تثمين رائع معناه.
2: إن شاء الله ربي يستر.
1: إن شاء الله. هاي بعد ما فرقت لنا البذور وبعد ما عطينا المشاتل وبعد ما شاء الله فما بذور أصيلة وبذور وطنية اللي معناها احنا نقولوا هذيك هي الرسمي، اليوم عنا مواكبة انطلاق موسم الحصاد للأصناف المحلية. كان تعطينا أكثر فكرة من أيام 3 إلى 8 جويليا 2026 كيفاش باش تكون الحكاية؟
2: والله إن شاء الله ربي يوفقنا قدر فيها نهار 3 و4 و5 أن نبدأ عملية الحصاد متاع المنصات متاع الإنتاج مش متاع الإكسار. هما 4 منصات. نبدأ بالمنصة الأولى اللي هي اسمه موجودة في ولاية توسة وبالتحديد في معتمدية أكودة،
1: أيه،
2: واللي مش كنت تحت إشراف مندوبية الفلاحة والبنك الوطني للجينات ومراكز بحث علمي ثم مخابر تحاليل،
1: أي
2: إضافة إلى الفلاحة من كامل تراب الجمهورية مش يجيوا مشتمل والجنوب مشتمل وعن الطرق والغرب مش يجيوا معناتها منظمات ومجتمع مدني، مش يجيوا معناتها مدارس ذو ثقافة، معناتها المتدخلين لكل شيء إضافة للناس اللي نسعوا باش معناتها نبثقوا فيهم معناتها الروح الوطنية والخدمة على البذور الأصلية هذه.
1: واضح.
2: وخصوصا الغذاء الصحي.
1: اي
2: التغيرات المناخيه الصايره هذه
1: فوالا، وكي نقولوا شعير وقمح نقولوا الحقيقه معناها اللي انت البذور اللي انت تفرقها وكل يعني حافظت على الجوده، حافظت على معناها منتوجاتنا الاصيله.
2: هذاك علاش احنا حبينا نحضروا مخابر تحاليل طبيه،
1: اي
2: معناتها نتاع التركيبه الغذائيه، التركيبه نتاع البذره نتاع كذا، باش نهربوا من اللغط كله على خاطر المشروع نتاع البذور الأصلية هذه تو ولا اعتباره فوند كوميرس، ولكن كلها اللي حك راسه يقول لك عندي بذور أصلية للبيع.
1: صحيح صحيح.
2: باش كيفاش وين كيفاش ما تعرفش شيء. هذاك علاش ولينا نعتمدوا الأكثرية على التحاليل. عندي برودوي مش نقدمه للناس، يا عباد اللي يحب يكثر من الصنف هذايا يتفضل يجي ياخو كمية صغيرة للإكثار مجانا نستع.
1: أييييه.
2: ولازم تحاليلهم. واللي حاب يشري معناتها للزراعة كمية كبيرة ماشي يستثمر في البذور هذه وإلا ماشي للاستهلاك. كيف زاد نبيعوا له مثلا هو الوثائق وهو التحاليل.
1: فوالا.
2: التحليل المزمر راه باش في بالكم زوز ملايين.
1: أيواش ماناش نلعبوا هنا.
2: ودون هذايا هو نهار الحصاد مش توقع برشا مفاجآت على خاطر فما برشا تحاليل.
1: إي.
2: وفما برشا معناتها نتائج تحاليل ظهرت. مش مريقلة في القمح الموجود تو في سوق تونس.
1: أيوة كيفاش سي حافظة؟
2: معناتها من خلال تحاليل معناتها المعادن الثقيلة.
1: إي.
2: فور إكزامبل فما أصناف نتاع قمح متواجدة فيها نسبة كبيرة نتاع كادميوم.
1: فوالا.
2: اللي هو مادة سامة.
1: إي. خطيرة هذه راهي.
2: هذه خطيرة مش خطيرة، ذاك الجهات المعنية هي تقول
1: هي اللي تقول
2: عندي دخل في الأمور هذه المفروض هي تطرح وتقول وتتابع.
1: فوالا.
2: يعني هاني أني نكونترولي في روحي.
1: فوالا. أنت تعمل اللي عليك وتفرق بذور الحقيقة ممتازة وهنا الجودة نشوفوها بشوية وعلى طويل.
2: أكيد أكيد. حضر إذا كان أنت مثلا مش تقصر من جهتك.
1: إي.
2: معناتها مش تولي الواحد يغلط يغلط اللي معاه.
1: صحيح.
2: مش تولي بعد اللي كنا خايفين منه هاربين منه مش نتعاو فيه.
1: اكزاكتومون.
2: ومشكورين معناتها رؤساء معناتها اختام نتاع مخابر ومتاع ديزابوراتوار بريفي تطوع وزاد خالك احنا مستعدين عشان انت طالب ثلاث اربع تحاليل احنا عاملوا لك اكثر لقش عليك على حسابك ولقش على حسابنا.
1: واضح واضح
2: هذا كل كيف تضافر الجهود وفهم اراده وجد الاراده المستحيل كل كيف تعق وقت اللي جينا نزرع اربع سنين تالي في الجنوب العمل كل كيف تضحك
1: فاش يعمل
2: ولا وزرة تمشي ولا فاش يعمل في الصحراء
1: فاش يعمل
2: اي وزرة ولا تفتتح في موسم الحصاد في الصحراء
1: صحيح هاي صحيح. دونك ايام 3 و 4 و 5 جويلية انطلاق الحصاد وايام 6 و 7 و 8 عملية الانتفاء والفرز
2: الانتقاء
1: الانتقاء
2: عملية الانتقاء هذيك هي تسمى معناتها الجديدة شوية هذا الزمان الجديد شوية في تونس على اساس احنا كي مش عاملوا سيليكسيون ولا مش عاملوا الانتقاء بتاع البذور كما تشوفوا طوبة في الاسواق ولا حتى في الزريعة اللي نشتريها ولا يشتريها الفلاح العادي تلقى مخلطة قمح وشير وفارينة والقمح تلقى فيه كعبات شعير ما أنت بشوية بشوية بشتولي ما عادش كافية هذيك نسبة النقاوة متاع الأصناف هذيك ما عادش
1: ما عادش
2: شو لنا عملنا؟ كلنا خممنا على أساس عملنا اتفاقية مع بعض أحد الخواص على أساس مش نعمل سيلكسيوني ميلي معناتها أني كنا فيها كمية متاع بذور مخلصة تلقاها فيها قمح وفيها شعير وفيها سارينة وفيها زرارة متاع حشائش أخرى
1: أي
2: وكل حاجة بسكن فاذاك
1: اي
2: نقول كي خدوا معطي دخل الباس دوني مش تطلع لك سلعة عليك سيلكسيوني معناتها زيرو ديكو
1: واضح
2: هيك اللي نجم احنا نعملها تحاليل ونجم نزرعها ونجم نبيعها ونعمل منها كل شيء
1: واضح واضح واضح سي حافظ. دونك ان شاء الله الموعد ابتداء من 3 جويلية
2: وهي دعوة مفتوحة لكل المتدخلين في في القطاع ضايع في القطاع الفلاحي أو الصحي ومن إدارات من مزارعين من جميع ما أي إنسان يرغب في المنطقة الحضور مرحبا به سواء كان في الفلسة أو كان في الحصاد باش تتم العملية معناتها تكون شفافية قدام الناس الكلية والناس الكلية تعرف معناتها معناتها القيمة الغذائية تعرف المردودية تعرف كل شيء علينا
1: فوالا يعطيك الصحة مشكور جدا سي حافظ ويعطيك الصحة على المبادرات الحلوة المثمنة الحقيقة اللي دائما تصب في الصالح العام واليوم كي نقولوا بذور أكيد حاجة فخر اليوم نحكي عليها الحقيقة سي حافظ بالنسبة للفلاحة والمجال الفلاحي والزراعة والحصاد بشكل عام. شكرا لك سي حافظ.
2: شكرا شكرا
1: شكرا وإلى اللقاء. دونك الموعد ابتداء من 3 جويلية 2026 الحقيقة بادرة مميزة ودائما سي حافظ سنسنا بالمبادرات الحلوة واليوم العرس الفلاحي بسوسة.

0: كوبا. زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM. Chaîne.

0: MFM. ما زلنا مواصلين معكم أعزائي المستمعين، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لليوغا تنظم سفارة الهند بالاشتراك مع وزارة الشؤون الثقافية بالمنستير حصة يوغا مفتوحة للجميع. التفاصيل أكثر تكون والتوضيح أكثر مع مندوبة الشؤون الثقافية بالمنستير مدام نادية الوسليتي اللي رحبوا بها. ألو صباح الأنوار مدام نادية.
1: اهلا وسهلا صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكم في المستير كما دائما.
0: يعيشك. صباح الورد.
1: كما سبق وتفضلت، اليوم بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي لليوغا هذه اللي ينتظم بالشراكه بين سفارة جمهورية الهند بتونس ووزارة الشؤون الثقافية. كانت البادرة يوم 21 في كارتاج.
0: وكانت
1: نجحة برشا برشا. ça le 21 juin le aujourd'hui plutôt
0: 30
1: باش نعملوا ديزون في به المناسبه هذه باش نكونوا الكل حاضرين في رباط المنستير، المعلم التاريخي الكبير اللي تقريبا هو اكبر رباط على الاقل في الجمهوريه التونسيه.
0: اي
1: باش نعملوا التيونت يوغا بحضور وفد من السفاره جمهوريه الهند.
0: اي
1: والعديد من المهتمين طبعا باللياقه الروحيه والبدنيه والكل، مش يكونوا من مديرين مؤسسات ثقافيه، منافسين، فنانين، عندنا زاد برشا توريست باش يكونوا حاضرين معنا اجانب. نسقنا مع السياحه، مندوب السياحه، مندوب الشباب، ان شاء الله مش تكون ايفينمون مزيان برشا. نقولوا احنا بوست ايفينمون خاطر اللي سبقوا ما تعرف لو 21 اليوم لو 30 مش يكون ان شاء الله في رباط المنستير، وهذه دعوه باش نستدعاو اللي يحبوا يتلاقوا باللياقه الروحيه خاصه كوتي هارموني في حياته، هكا يحب شويه هكا توازن روحي يكون حاضر معنا بتبيع في رباط المنستير. وهو بتبيع بالاشتراك مع وكاله اخي التراث.
0: اي
1: وكما نقولوا معلم تاريخي، هو يلزمنا نثمنوه ببعض الجاكسيون او ببعض المناسبات كما هكا. احنا نفرحوا برشا انه المنستير تكون هي المختاره بعد كارتاج الجمهوريه التونسيه، وان شاء الله مش تكون عشويه مزيانه برشا ونفرحوا بها برشا. واحنا على استعداد قعدنا البارح وحضرنا ومش تكون حاجه مزيانه برشا
0: ان شاء الله،
1: ان شاء الله تجيو وتواكبوا معنا وتحضروا هالاكسيون هذه.
0: دونك دعوه مفتوحه للجميع، لكل من يسمع اليوم ينجم يلتحق برباط المنستير على الساعه 6:30 كان من غلطه
1: لا 6:30 صحيح.
0: اي
1: 6:30
0: اما باش نعملوا
1: ساعه هذه
0: ساعه كامله. اي وكي نمشي اني لليوغا اكيد يلزمني لباس معين
1: طبعا.
0: وي مش نجيب تالون
1: طبعا لازم تكون في تيوني بطبيعة خاص تكون معك بيزامية صغيرة وتكون حاضرة، وماذا بينا اللي يدخل يسجل لنا اسمه باش نشوفوا اهتمام طبعا الشباب او المهتمين بهذه الرياضة الراقية جدا، وهي كما تعرف هي اليوم هذه قررت الأمم المتحدة من 2014 وكل عام يوم 21 جوان نحتفل بها المناسبة العالمية هذه، وهي مهمة جدا للتوازن بين الجسد والعقل والروح. خاصة كما تعرف احنا نعيش في ستريس برشا ونعيش في ضغوطات برشا، فرصة للوظفين، فرصة من اللي تعبين اللي يعيشوا ضغط اليوم باش يكونوا حاضرين ونعيشوا مع بعضنا هالتويعة هذه،
0: ان شاء
1: الله تكون فيها كور مزيان للروح وللبدن، وهذه فرصة ما يزمس راتيوها الحق.
0: فرص للي متأكد اللي هو باش يكون مرتاح، وفرص زادة للي مازال ما اكتشفش رياضة اليوغا انه يلتحق باش يكتشف
1: بالطبيعة. هذه فرصة واحنا ما نجمو كان نشكر زيادة الحق وزارة الشؤون الثقافية تحتنا هالفرصة بالتعاون طبعا مع وزارة الخارجية. وخاصة اني نحب نأكد على نقطة مهمة جدا، انه انك تخليها في معلم تاريخي واثري، هذا ينسجم مع الدور اللي احنا قاعد نسمو فيه معالمنا ورباطاتنا، خاطر انه يكون يحتفظ ثقافة صحية كما الثقافة الفنية كيما ثقافه به برشا ونشجعوا المبادرات اللي تجينا هذه من السفارات ونكونوا فرحانين برشا. بالعكس احنا فرحنا وجسدنا صدقني كل طاقتنا باش ننجحوا هالايفينمون هذه ويكون ناجح وان شاء الله باش يكون ناجح قدرة
0: الله. ان شاء الله موافقين. شكرا لك مدام نيديا، شكرا على تدخل، شكرا لك على دائما الحضور المميز الحقيقة وخاصة في إذاعة العفيم. مرحبا بك.
1: يعيشك ونحب نشكره طبعا وسفارة جمهورية الهند والشركاء والمنظمين كل حق احنا جندة الناس الكل الولاية المديرين الجهويين كنا متعاونين باش ننجحوا الايفينمون هذايا وعلى رأسهم السيد الوالي تحية شكر وهذا يلزمنا نقروا به وهذا هو ما نجمو ننجحوا إلا بتضافر كل الجهود.
0: اكزاكتومون، يعطيك الصحة، شكرا لك مدام نادية الوسليتي، شكرا وان شاء الله موافقين.
1: ربي يفضلك، تحياتي ومرحبا بكم دائما.
0: شكرا لك والى اللقاء.
1: يعيشك.
0: دونك كيما كنتوا تسمعوا بقصر أريبات بالمنستير اليوم من 6:30 بحضور كل السلطات الجهويه، كل الحقيقه الحضور باش يكون مميز برشا اليوم وبمناسبه الاحتفال باليوم العالمي لليوغا. ما فيها باش امشيوا اكتشفوا البسوا زي رياضي، مشيوا تمشيوا وان شاء الله ربي معكم.

وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، لكن قبل ما نقول لكم بسلامة نحب نعلنوا على الفايز في مسابقة بارا فارماسي بارادايز من إهداء هيلا شاتمان 100 دينار باك كاملة للعناية بالبشرة، الليدين، الساقين، كل ما تستحقوا اليوم أنت يا مزيانة. الفايزة معانا لليوم، الفايزة باش نعلنوا عليها اليوم، فازت معانا في المسابقة واللي التزمت بالشروط البرتاج والتزمت كذلك بالتاج، وأكيد جاوبتنا على اليوم المميز اللي كان يوم 27 جوان. نجمو نقولوا اللي الفايزة هي منصور أو سقمر سعيدة سيدة، ما نعرفش، لكن إن شاء الله الاسم يطلع صحيح، هذا اسمك اللي يطلع لنا. أكيد يرافقني في اللايف الكابتور متاع على الفيسبوك متاعك، ألف مبروك تمشي الهيلة وتستلم الجائزة متاعك من بارا فارماسي بارادايز، ألف مبروك المنصور أو سقمر. وصلنا لنهاية حصتنا لليوم معز، شكرا لك، شكرا للاختيارات المزيانة لليوم للأغاني المميزة. ميرسي بوكو معاذ، شكرا للسادة المستمعين، نتلقاو في مود جديد غدوة، إلى اللقاء.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله

0: Yes. MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي نظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

NFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

0: après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
3: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
4: سوف نلتقي.

خمسة اف ام في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعون في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Al MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: هو الحاربوس يعني الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع اسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يوفيش.
2: والحربوس يا وين الجيبة
3: توا ماضي ساعتين على مسار
4: Retour du programme sur votre radio.

سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.

الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

0: ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسويل اللي تعودت عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: قلوب اسأل شو بدك

pub. توا ماضي ثلاثة على مسافة. Retour du programme sur votre radio. MFR.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما مع

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: اوكي
3: ما تمريني صراحي باينة.
1: ام اف ام
4: لا سويت ابري لا بوز
1: سي لا بوب توا الاربع متاع العشية على ام اف ام. Retour du programme sur votre radio.

0: راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غنبوان مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يوفيش.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى. تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
3: توا الخمسة متاع العشية أحلى مسار. Retour du programme sur votre radio.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tounsiya, وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573. مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de Mia Belmiton Saya, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: توا السبعة متاع الليل أحلى مسافة. Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، ديما معك.

0: FM, j'aime.
1: J'aime.
2: Ok. Souké.

0: الطربي وقي الطربي على MFM.
1: Thank you.

عيونك وانتي شدك قال والحسن ميراث عني يوسف.

خلوها حلوة حلوة حلوة، خلوها حلوة.